0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: دعا الكرسي الرسولي إلى تعزيز الاستخدام السلمي والمسؤول للتكنولوجيا النووية، مؤكدا أن التقدم العلمي يجب أن يخدم السلام والتنمية البشرية المتكاملة، وأن يخضع في الوقت نفسه لمبادئ أخلاقية واضحة تحمي الإنسان والبيئة من أي استخدام مدمر. هذا ما جاء في كلمة ألقاها رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، أمام المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا بين 14 و18 من أيلول سبتمبر الجاري. أشار سيادته إلى أن الكرسي الرسولي الذي كان من الموقعين الأوائل على تأسيس هذه الوكالة قبل 70 عاماً لا يزال متمسكا برؤيته القائمة على ضرورة توجيه الطاقة الذرية نحو خدمة السلام والصالح العام، وأشاد بالدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساعدة الدول على الاستفادة من التكنولوجيا النووية في مجالات حيوية بينها الرعاية الصحية وإنتاج الغذاء والطاقة، ولا سيما في الدول النامية. وأكد الدبلوماسي الفاتيكاني أن الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية يرتبط بمسؤوليات والتزامات، وفي مقدمتها التزام الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بعدم امتلاكها. وشدد على أهمية الضمانات الدولية التي توفرها الوكالة لضمان بقاء البرامج النووية مخصصة للأغراض السلمية وتعزيز الشفافية والثقة والتعاون بين الدول. وفي الذكرى السنوية 40 لكارثة تشيرنوبيل، شدد رئيس الأساقفة جالاجر على أن فوائد الطاقة النووية يجب أن تترافق دائما مع أعلى معايير السلامة والأمن، كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء المخاطر التي تواجه المنشآت النووية خلال الحروب والنزاعات المسلحة، مؤكدا أن استهدافها يجب أن لا يحدث نظرا لما قد يسببه من تسرب إشعاعي وتداعيات إنسانية وبيئية خطيرة تتجاوز حدود الدول المعنية. كما تناول سيادته التحديات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، مرحبا بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دراسة هذا التقاطع التكنولوجي الهام، وأكد أن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع النووي يجب أن يخضع للرقابة البشرية ومعايير صارمة للسلامة والأمن وتعاون دولي فعال، مع مراعاة كرامة الإنسان والصحة وحماية البيئة ومصالح الأجيال المقبلة. ختم رئيس الأساقفة جالاجر مداخلته مشيرا إلى أن الابتكار التكنولوجي لا ينبغي أن يكون هدفا بحد ذاته، إذ يجب أن يصبح وسيلة لتعزيز السلام والأمن والصحة والازدهار وخدمة الخير العام. دعا الكرسي الرسولي إلى اعتماد مقاربة أكثر عدالة وإنصافا في قضايا التنمية والتجارة الدولية تضع الإنسان وكرامته في صلب السياسات الاقتصادية، وذلك خلال أعمال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنعقد في جنيف. في كلمة ألقاها المطران إيتوري باليستيرو السفير البابوي والمراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أشاد الكرسي الرسولي بجهود رئيس الدورة السابقة السفير خوسيه سانشيز فونغ، كما هنأ السفيرة فانسي تو على انتخابها رئيسة للدورة الحالية، مؤكدا استعداد الكرسي الرسولي للتعاون معها ومع مكتب المجلس لإنجاح أعمال هذه الدورة. بعدها شدد باليستيرو على أن التنمية تمثل حقا وتطلعا مشروعا بالنسبة لجميع الدول، لكنها في الوقت نفسه تشكل أحد أبرز تحديات عصرنا. ونقل عن البابا لاوون 14 في رسالته العامة الإنسانية الرائعة تأكيده أن التنمية واجب وحق، وأنها تكون إنسانية حقا عندما تضع الكائن البشري في المركز، عوضا عن التركيز على تراكم الثروة وعندما تشمل الشعوب والأفراد معا. وتوقف سيادته بعدها عند آفة الفقر، معتبرا أنها من أكبر العقبات أمام تحقيق التنمية البشرية المتكاملة. فالفقر كما قال لا يقتصر على نقص الدخل أو الموارد المادية وحسب، بل يحرم الإنسان من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والروحية. من هنا دعا المسؤول الفاتيكاني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية العمل على التخفيف من حدة الفقر في العالم. وفي ظل الاقتصاد الرقمي المتنامي، شدد الكرسي الرسولي على أهمية الوصول إلى التكنولوجيا والاتصال والمهارات الرقمية باعتبارها عناصر أساسية للتنمية، مرحبا بدعم هيئة الأونكتد للدول النامية في بناء البنى التحتية والمهارات والأطر اللازمة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي. كما حذر الدبلوماسي الفاتيكاني من تأثير أعباء الديون المتزايدة التي تحد من قدرة الحكومات على توجيه الموارد نحو قطاعات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ودعا سيادته إلى قيام بنية مالية دولية أكثر عدلا وإنصافا مع آليات مناسبة تضمن استمرار الدور الاجتماعي للائتمان. هذا ثم لفت سيادته إلى أن الكرسي الرسولي يولي اهتماما خاصا بالدول الأكثر هشاشة، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية، ودعا إلى تقديم مساعدات مصممة وفق احتياجات كل مجموعة، بما في ذلك دعم مواجهة الكوارث المناخية وارتفاع تكاليف النقل ومساندة الدول الأقل نموا خلال مراحل تخرجها من هذه الفئة وتحسين تسهيل التجارة وممرات العبور للدول غير الساحلية. في الختام أكد المطران باليستيرو أن التحديات الدولية مترابطة ولا يمكن معالجتها بصورة منفصلة، داعيا إلى سياسات تضع الإنسان وكرامته المتأصلة في المحور وتسعى إلى تحقيق تنمية متكاملة يستفيد منها الجميع.
0: ترأس الكاردينال كيفن فارل عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة القداس الإلهي يوم أمس الاثنين 14 من أيلول سبتمبر في سيول بمناسبة افتتاح اللقاء الدولي التحضيري الثاني لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027. وتنظم اللقاء الذي يعقد من 14 وحتى 17 من أيلول سبتمبر اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول، وذلك بالتعاون مع الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. وفي عظة ألقاها للمناسبة، سلط الكاردينال كيفن فارل عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة سلط الضوء على الاحتفال في 14 من أيلول سبتمبر بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وأشار إلى أن الصليب هو رمز لليوم العالمي للشباب، وقد رافق مسيرة هذا اليوم العالمي منذ بدايتها في العام 1986، وأضاف أن الشباب هم مستقبل الكنيسة والعالم. وقد تم تخصيص اجتماعات اليوم الأول من هذا اللقاء الدولي للتأمل في اليوم العالمي للشباب، وقد افتتح اللقاء الدولي التحضيري الثاني لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027 بكلمة وجهها رئيس أساقفة سيول المطران بيتر شونغ سون تيك، حيا فيها المشاركين في هذا اللقاء بحضور السفير البابوي المطران جوفاني غاسباري. وقد شكر عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة الكاردينال كيفن فارل، شكر رئاسة أبرشية سيول ودعا المندوبين المشاركين في هذا اللقاء الدولي التحضيري الثاني لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول إلى الاستعداد لمسيرة الحج التي ستعرف ذروتها في آب أغسطس عام 2027. هذا ويعقد اللقاء الدولي التحضيري لليوم العالمي للشباب دائما على مرحلتين، الأولى بعد كل يوم عالمي للشباب وذلك في روما، والمرحلة الثانية قبل سها عام من كل يوم عالمي للشباب وذلك في البلد الذي سيعقد فيه هذا الحدث. ويعقد اليوم العالمي القادم للشباب على صعيد دولي من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027 في سيول، ومن 29 من تموز يوليو وحتى 2 أغسطس 2027 يدعى الشباب إلى المشاركة في الأيام في الأبرشيات، في الأبرشيات 15 في كوريا الجنوبية. أما اليوم العالمي للشباب على صعيد محلي فيحتفل به ككل عام في عيد المسيح ملك الكون، والذي يوافق هذا العام يوم الأحد 22 من شهر تشرين الثاني نوفمبر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للشباب المرتقب من 3 وحتى 8 من شهر أب أغسطس عام 2027 في سيول سيكون ثاني يوم عالمي للشباب يعقد في آسيا، وذلك بعد اليوم العالمي للشباب الذي عقد في مانيلا في الفلبين في العام 1995. وقد تم الإعلان عن استضافة سيول اليوم العالمي القادم للشباب في اختتام اليوم العالمي للشباب الذي عقد في لشبونة في البرتغال، وذلك في آب أغسطس من العام 2023. ومذاك الحين بدأت اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول مسيرة الاستعداد لتنظيم هذا الحدث، كما وقد تم تقديم شعار اليوم العالمي للشباب في سيول عام 2027، والإعلان أيضا عن القديسين 5 الشفعاء لهذا اليوم العالمي للشباب. هذا وفي 3 من شهر أغسطس الفائت تم إطلاق النشيد الرسمي لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول، وذلك من 3 وحتى 8 أغسطس 2027.
2: من الأول من أيلول سبتمبر وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر تحتفل جميع الكنائس المسيحية بزمن الخليقة، وهي فترة مخصصة للصلاة والتأمل وكذلك للعمل من أجل العناية بالبيت المشترك. وفي احتفال عام 2026 تحتل المياه مكانة محورية، إذ يتمثل الهدف في تعليمنا أن نراها عطية ومصدرا للحياة وعلامة للتجدد، فضلا عن كونها موردا أساسيا لا غنى عنه لحياة جميع الشعوب. وفي أمريكا اللاتينية ترافق حركة كن مسبحا هذا الاحتفال من خلال فروعها الوطنية ومبادرات مختلفة تسعى إلى ترجمة الاهتمام بالخليقة إلى أعمال ملموسة. ومن أبرز هذه المبادرات اللقاء الإقليمي اللاتيني الأمريكي الأول لحركة كن مسبحا، المقرر عقده في بوغوتا من الأول وحتى الخامس من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وسيشارك فيه أكثر من 100 شخص من 18 بلدا في المنطقة، من علمانيين وراهبات ورهبان وكهنة ملتزمين بالعناية بالبيت المشترك. ومن بين المشاركين ماريا ليا زيرفينو عضو دائرة الأساقفة، والأخت ماريا إينيس كاستيلارو من اتحاد الرهبان والراهبات في أمريكا اللاتينية، ومورين فيلانويفا من منصة عمل كن مسبحا، وكريستينا ليانو المديرة المشاركة لحركة كن مسبحا، وترى كريستينا شوكيمارا موسكيرا نائبة مديرة حركة كن مسبحا لأمريكا اللاتينية أن هذا اللقاء يأتي في إطار مسار يهدف إلى ربط العمليات والمبادرات المحلية والوطنية في المنطقة. فقد شهدت الحركة خلال السنوات الأخيرة لقاءات محلية ووطنية وعالمية، من بينها اللقاء مع البابا لاون 14 في كاستل غاندولفو عام 2025 خلال مؤتمر ريزينغ هوب. ويكتسب لقاء بوغوتا أيضا أهمية خاصة عشية الزيارة الرسولية المرتقبة إلى الأوروغواي والأرجنتين والبيرو من 6 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026. وفي البيرو سيزور البابا أيضا النيابة الرسولية في بوكالبا في منطقة الأمازون البيروفية، حيث تتمتع حركة كن مسبحا بحضور راسخ ولها مركز مكرس لروحانية الرسالة العامة للبابا فرانسيس التي تحمل الحركة اسمها وتستلهم منها رسالتها. إن المياه ليست مجرد أحد رموز زمن الخليقة لهذا العام، بل هي أيضا إحدى أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية في أمريكا اللاتينية. وتذكر تشوكيماركا بأن نية البابا لاون 14 للصلاة لشهر أيلول سبتمبر تقدم المياه كعطية ورمز للنعمة والمحبة اللتين تجددان الحياة، وتدعو في الوقت نفسه إلى طلب المغفرة لأن الإنسان قد حول المياه إلى سلعة. وتوضح تشوكيماركا أن المياه تعد في المنطقة من أكثر الموارد إثارة للنزاعات، وتعمل حركة كن مسبحا على إعداد خريطة للنزاعات الاجتماعية والبيئية. ووفق المعطيات التي تشير إليها تشوكيماركا، يرتبط أكثر من 40% من التوترات أو النزاعات المسجلة بخلافات حول المياه. ويضاف إلى ذلك تأثير المشاريع الاستخراجية، وفي الآونة الأخيرة استهلاك المياه والطاقة المرتبط بمراكز البيانات المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتؤكد المسؤولة الإقليمية أن القضية لا يمكن اختزالها في مجرد هاجس بيئي، فهي تمس أيضا الإيمان المسيحي، لأن الطريقة التي تتعامل بها المجتمعات مع الموارد تكشف طبيعة علاقتها بالله وبالآخرين وبالخليقة، وما إذا كانت هذه العلاقة لا تزال قائمة أم أنها قد انقطعت. ولهذا السبب تطلق الحركة حملات للتوعية بأهمية المياه، وتقوم بأنشطة مناصرة لدى الحكومات المحلية وفي المحافل التي تصاغ فيها السياسات العامة بهدف تعزيز توزيع أكثر عدلا للموارد. ويمتد حضور حركة كن مسبحا إلى معظم بلدان أمريكا اللاتينية، حيث تواصل فروعها الوطنية أنشطتها طوال العام، وتكثف التزامها خلال أسبوع كن مسبحا وزمن الخليقة. ففي الإكوادور على سبيل المثال تجري حملة حول الاستهلاك المسؤول للمياه، وفي الباراغواي وبلدان أخرى من أمريكا اللاتينية تقام قضاديس من أجل العناية بالخليقة. أما تشيلي والمكسيك فتستضيفان لقاءات معمقة حول العلاقة بين الرسالة العامة كن مسبحا والرسالة العامة الإنسانية الرائعة، في حين بدأت البيرو أنشطة مرتبطة بزمن الخليقة وبالتحضير للزيارة الرسولية للبابا لاون 14. وهناك أيضا تجارب في مجال المشاركة السياسية، وتشير تشوكيماركا إلى الأرجنتين، حيث شاركت الحركة في وضع سياسة عامة تتعلق باستهلاك المياه واستخدامها بطريقة رشيدة. وفي مختلف أنحاء المنطقة أنشئت كذلك شبكات لحماية المدافعين عن البيئة، ولا سيما الذين يكرسون جهودهم لحماية المياه، إلى جانب المشاركة في محافل دولية تعنى بالتنوع البيولوجي والتغير المناخي. أما كولومبيا التي تستضيف اللقاء فتقدم بدورها تجربة في التنظيم من خلال برنامج وطني للرعاية البيئية يتناول بصورة شاملة العناية بالأرض والمياه والموارد الموكلة إلى الجماعات المحلية. وترت شوكي ماركا أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تجنب اختزال الالتزام البيئي في مجرد نشاط أو تحرك مدني، فالعناية بالخليقة بحسب قولها تنبع أيضا من الإيمان، وتلوث المياه واستخدام البلاستيك والأنشطة الاستخراجية وبناء البنى التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأثار الظواهر المناخية مثل النينيو، جميعها عناصر في واقع يؤثر بصورة غير متساوية في المجتمعات. فهناك شعوب تندد بتلوث مصادر مياهها واختفاء المياه السطحية أو تغيير مجاري الأنهار بسبب مشاريع الطاقة الكهرومائية. وأمام هذا الواقع يتمثل التحدي في تعبئة الرعاية والكنائس المحلية ليس فقط لمواجهة النتائج، بل أيضا لمعالجة الأسباب البنيوية لعدم المساواة والاستيلاء على الموارد المشتركة. وتقول المسؤولة في الحركة إن التنشئة لكي نقوم بالخير وبصورة جيدة يشكل إحدى الخطوات الأولى، ويهدف برنامج منشطي حركة كن مسبحا إلى توفير هذه التنشئة ثم الانتقال إلى التنظيم المجتمعي وتغيير العادات والمشاركة في الحياة العامة. يحمل زمن الخليقة أيضا بعدا روحيا، ففي خضم النزاعات البيئية والاستعجالات اليومية تدعو تشوكي ماركا إلى استعادة القدرة على التأمل، فالنظر من النافذة أو المشي في حديقة أو التعرف إلى مصدر الطعام الذي نأكله أو التوقف للتأمل فيما يسند حياتنا، جميع هذه الأمور يمكنها أن تتحول إلى لحظات صلاة. وتذكر تشوكي ماركا بأن المياه لا توجد خارجنا فحسب، بل هي جزء من أجسادنا أيضا، ومن ثم فإن التحول البيئي يقتضي أن نجعل ألم الأرض والفقراء ألمنا، وأن نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية والمسيحية في تغيير الواقع الذي يولد المعاناة. وحتى الأعمال الصغيرة اليومية يمكنها أن تفتح مجالا للتواصل مع الله. كما أن زمن الخليقة هو مبادرة مسكونية، ففي بلدان عدة مثل الأوروغواي تعمل حركة كن مسبحا مع جماعات تنتمي إلى طوائف مسيحية مختلفة، وهكذا يصبح الاهتمام المشترك بالأرض مساحة للقاء تتجاوز الاختلافات المذهبية. وأمام الشعور بالعجز الذي قد تثيره التحديات البيئية تشدد تشوكي ماركا على أهمية التنظيم، فهناك أعمال فردية وأخرى عائلية وجماعية، وتقول لا أحد يخلص نفسه بنفسه، مؤكدة ضرورة بناء شبكات تضامن قادرة على إحداث التغيير. وفي هذا المسار أطلقت حركة كن مسبحا أيضا خريطة لمبادرات زمن الخليقة.

بالتأكيد على أن الرسالة ليست موجهة إلى الكاثوليك وحدهم، وإنما هناك مكان لجميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة. فالمهم ليس المعتقد أو الانتماء الديني، بل الرسالة المشتركة المتمثلة في العناية بالخليقة. وأمام حجم التحديات يبقى النداء واضحاً ألا نستسلم.

عقد في أكرا في غانا من 7 وحتى 12 من أيلول سبتمبر 2026، اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا، وقد نظمته مجالس أساقفة غرب أفريقيا. وبمناسبة اختتام يوم الشباب في غرب أفريقيا السبت الماضي 12 من أيلول سبتمبر، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران أليكسيس توابلي يولو أسقف أبرشية سان بيدرو في ساحل العاج، سلط الضوء فيها على فرح الشباب المشاركين في هذا اللقاء، شاكرا جميع من ساهموا في تنظيم هذا الحدث. وأشار في الوقت نفسه إلى أن النسخة الأولى من يوم الشباب في غرب أفريقيا هي كبذرة زرعت آملا أن تنمو وتحمل الثمار، كما وشكر قداسة البابا لون 14 على قربه من خلال رسالة الفيديو التي وجهها الأب الأقدس في 8 أيلول سبتمبر إلى المشاركين في اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا الذي عقد في أكرا في غانا من 7 وحتى 12 أيلول سبتمبر. وأشار إلى أن قداسة البابا لون 14 قد شجع الشباب في الرسالة التي وجهها للمناسبة على أن يكونوا شهودا للمحبة والعدالة والسلام. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: الطب من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول بتخصيص الفصل الثاني للجماعة البشرية، يدعو الدستور الرعائي فرح ورجاء إلى اعتبار تزايد العلاقات بين البشر أحد أهم جوانب عالم اليوم، غير أن هذه الحقيقة تحتاج إلى أن تجد اكتمالها بصورة أعمق في جماعة الأشخاص التي لا غنى فيها عن الاحترام المتبادل لكرامتهم الروحية الكاملة. تابع الأب الأقدس يقول إنها تأكيدات تزداد في أيامنا إلحاحاً وأهمية، فمن جهة يفتح التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واللجوء المتزايد باستمرار إلى الذكاء الاصطناعي إمكانات جديدة، إذ يزيل الحواجز والمسافات، ومن جهة أخرى تميل العلاقات إلى أن تصبح أقل شخصية وأكثر افتراضية، ويخشى أن نعتاد تفويض الخوارزميات باتخاذ قرارات لا يحق إلا للضمير البشري أن يتخذها. ومن هنا فإن الإسهام الذي تسعى الجماعة المسيحية إلى تقديمه يتمثل في جعل العلاقات الاجتماعية ذات مضمون حقيقي وعمق شخصي، ويدعو المجمع إلى استمداد المعايير والقوة من مشروع الله الخالق الذي أراد أن يشكل جميع البشر عائلة واحدة وأن يعامل بعضهم بعضا كأخوة. ولذلك فإن محبة الله والقريب هي الوصية الأولى والعظمى، وقد تجلت في المسيح تجليا كاملا ووجدت فيه تحقيقها التام. أضاف الحبر الأعظم يقول إن ارتقاء الإنسان واكتمال شخصيته ونمو المجتمع ينبغي أن ينظر إليها بوصفها حقائق مترابطة ترابطا وثيقا، فالتعارض بينها أو الفصل بينها يعني إفراغهما من مضمونهما. ويؤكد التاريخ حتى في مراحله الأكثر حداثة هذه الحقيقة بوضوح، لذلك لا ينبغي أن نمل من التذكير مع أباء المجمع الفاتيكاني الثاني بأن الشخص البشري الذي يحتاج بطبيعته حاجة مطلقة إلى الحياة الاجتماعية هو مبدأ جميع المؤسسات الاجتماعية وموضوعها وغايتها، وينبغي أن يكون كذلك. وانطلاقا من هذا المنظور تابع الأب الأقدس يقول يؤكد الدستور الرعائي فرح ورجاء أنه لا ينبغي أن ننظر إلى تنوع الأشخاص والشعوب في العالم كخطر أو تهديد، بل كإمكانية للاغتناء والنمو. أما التنازع الذي ينحدر أحيانا إلى العنف فهو ثمرة سلطان الخطيئة وكيفية تأثيرها في العقليات والأفعال على مختلف المستويات، فتتسبب في الدمار والموت. وبالتالي من الضروري أن ننفتح أكثر فأكثر على منطق التبادلية والمشاركة والعناية كما يحدث أيضا بين مختلف أعضاء الجسم البشري. وفي هذا السياق يقدم الدستور الرعائي أيضا تعريفا موجزا للخير العام، فيذكر بأنه يتكون من مجمل ظروف الحياة الاجتماعية التي تتيح للجماعات وللأفراد على السواء بلوغ كمالهم الخاص بصورة أتم وأسرع. وفي الوقت عينه وإذ يعترف بترابط الشعوب فيما بينها يؤكد أنه على كل جماعة أن تأخذ في الحسبان حاجات الجماعات الأخرى وتطلعاتها المشروعة، بل خير العائلة البشرية بأسرها. أضاف الحبر الأعظم يقول وانطلاقا من هذا المنهج يشير أباء المجمع بعد ذلك إلى بعض النتائج العملية الملحة وفي مقدمتها احترام الشخص البشري. ويؤكد الدستور الرعائي فرح ورجاء كل ما يناقض الحياة ذاتها كجميع أنواع القتل والإبادة الجماعية والإجهاض والقتل الرحيم وكذلك الانتحار المتعمد وكل ما ينتهك سلامة الشخص البشري كالتشويه والتعذيب الجسدي والنفسي والإكراهات النفسية وكل ما يمس كرامة الإنسان كظروف الحياة غير الإنسانية والسجن التعسفي والترحيل والاستعباد والبغاء والإتجار بالنساء والشباب وكذلك ظروف العمل المهينة التي يعامل فيها العمال وكأنهم مجرد أدوات للربح لا أشخاصا أحرارا ومسؤولين، جميع هذه الأمور وغيرها مما يشبهها هي أمور مخزية حقا. والنتيجة الثانية هي احترام الخصوم ومحبتهم أيضا، وكذلك احترام ومحبة الذين يختلفون عنا في طرق تفكيرهم وتصرفاتهم. وثالثا المساواة الأساسية بين جميع البشر التي تقتضي العدالة الاجتماعية. وتقول الوثيقة

0: يجب التغلب على جميع أنواع التمييز في الحقوق الأساسية للشخص سواء في المجال الاجتماعي أو الثقافي لسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو اللغة أو الدين والقضاء عليها لأنها تتعارض مع تصميم الله. وأخيرا يحث أباء المجمع على تجاوز العقلية الفردية واعتماد موقف يقوم على المسؤولية والمشاركة. وختم البابا لاوون 14 تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأحباء، إن هذه الرؤية للبشرية كجماعة من الأشخاص هي وديعة ثمينة تركها لنا المجمع الفاتيكاني الثاني، وهي تساعدنا جميعا على القيام بتمييز شخصي وجماعي لكي نقوم بمسؤولية المشاريع الاجتماعية والسياسية في أيامنا انطلاقا من معايير كرامة الشخص البشري والعدالة الاجتماعية والمشاركة الحرة في بناء الخير العام. فمستقبل البشرية يتوقف على التزام كل واحد منا بالتعاون مع الله ومع الإخوة في بناء عالم أكثر إنسانية.
1: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر المشاركين في مؤتمر تنظمه في روما دائرة دعاوى القديسين بعنوان القرن 21 زمن جديد للشهداء. وفي بداية كلمته إلى الحضور رحب الأب الأقدس بالجميع معربا عن سعادته لاستقبالهم لمناسبة المؤتمر والذي تنظمه الدائرة الفاتيكانية مع لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان. وقال قداسته إن اسم هذه اللجنة يشير إلى فئة أكثر اتساعا تشمل الشهداء الذين انطلقت دعوى تطويبهم والمسجلين رسميا في قائمة الطوبويين والقديسين. وذكر قداسة البابا بأن هذه اللجنة قد أسسها البابا فرانسيس سنة 2023 ووظيفتها جمع الشهادات حول من فقدوا حياتهم من أجل المسيح، وذلك بغض النظر عن المسيرات القانونية كي لا تضيع أمثلتهم. وتبع الأب الأقدس أننا نتحدث عن أخوة وأخوات بذلوا حياتهم من أجل الإنجيل في أطر جغرافية وتاريخية وسياسية مختلفة، وهم يذكروننا بكلمات الرب القائم في ظهوره الأخير قبل صعوده إلى السماء حين قال: ولكن الروح القدس ينزل عليكم فتنالوا قدرة وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض. ووصل الأب الأقدس أن شهادة هؤلاء الإخوة والأخوات تخبرنا بأن زمننا أيضا والذي تسوده ثقافة السلطة والقوى التي لا تعرف حدودا والتطوير الذي لا يتوقف لمنظومات مسلحة هو زمن يشهد بطولة من نحب أن نسميهم شهود الإيمان الجدد. أشار البابا لاوون 14 بعد ذلك إلى أن كثيرين من الشهداء يقتلون جراء سوء استغلال السلطة أو على يد منظمات إجرامية، وذلك لأنهم كمسيحيين يعارضون الظلم باسم الإنجيل. وأضاف الأب الأقدس أن تعبير شاهد الإيمان قد تمت صياغته ليشمل ويكرم أوضاعا تاريخية مركبة لا تعتبر فيها دوافع القتلى مرتبطة بشكل واضح بكراهية الإيمان. ومن هذا المنطلق فإن عمل لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان والذي تدعمه دائرة دعوى القديسين، قال قداسة البابا، هو ذو طابع تاريخي ومثقف لا قانوني، ويركز هذا العمل الانتباه بالأحرى على استعدادية الضحايا أكثر منها على مبررات المضطهدين. وهكذا فإنه يتم النظر إلى أن الأشخاص قد بقوا أمناء للمسيح في الالتزام بالبشارة وظلوا على هذه الأمانة حتى الموت. وتبع قداسة البابا أن يسوع ذاته قد استبق الإعلان عن هذا خلال العشاء الأخير حين قال: تعانون الشدة في العالم ولكن ثقوا إني قد غلبت العالم. ووصل الأب الأقدس أنه قد ظهر بوضوح في شهود الإيمان هؤلاء أن المثابرة في الخير والأمانة وصولا إلى الهبة القصوى للذات قد استنبط القوة من انتصار الحمل على الشر. تحدث البابا لاوون 14 أيضا عن أن في شهود الإيمان هؤلاء يظهر بشكل بطولي الأسلوب المسيحي الذي لا يسعى أبدا إلى المواجهة بل يحول دونها من خلال قدرة الوداعة. وذكر الأب الأقدس هنا بما كتب سلفه البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، حين أكد على أن التلميذ يعرف أن يقدم حياته كلها حتى الاستشهاد شهادة ليسوع المسيح، وليس حلمه أن يؤلب حوله أعداء كثيرين، بل بالأحرى أن تقبل الكلمة فتظهر قدرتها المحررة والمجددة. ووصل قداسة البابا أن القوة المبشرة لشهداء الإيمان الجدد تمثل واحدا من أكبر موارد الكنيسة لإعلان الإنجيل في عالم اليوم، وذلك حسب الكلمات الشهيرة للبابا القديس بولس السادس في الإرشاد الرسولي إعلان الإنجيل، حين كتب أن الإنسان المعاصر يصغي بترحيب أوفر إلى الشهود أكثر منه إلى المعلمين، أو إذا أصغى إلى المعلمين فإنما يصغي إليهم لكونهم شهودا. إن شهداء الإيمان لا يقترحون إيديولوجيا، بل يظهرون إيمانا معاشا في الحياة اليومية، قال البابا لون الرابع عشر، وتنشأ مصداقيتهم عن التماشي بين الأقوال والأفعال، وذلك غالبا وصولا إلى الهبة الأقصى. وأضاف الأب الأقدس أن قداسة الأشخاص العاديين والبطولة الصامتة يصبحان في أطر ثقافية مختلفة موضوعين هامين يمكنهما أن يسائل الجميع، حتى من لديهم شكوك. ووصل البابا لون الرابع عشر أننا نقدر إخوتنا وأخواتنا هؤلاء كنجوم تتلألأ في ظلمة الأنانية والتسلط، وأضاف أنهم يساعدون الكنيسة على أن تعكس بشكل أكثر كمالا نور المسيح الرب ليوجه الإنسانية المعاصرة إلى الطريق الذي يقود إلى حضارة المحبة. وأكد قداسة البابا هنا أننا جميعا مدعوون إلى أن نقدم إسهامنا في أفق الالتزام هذا وفي ورشة الرجاء هذه، وتبع أن شهود الإيمان ببذلهم حياتهم من أجل البر والحق والسلام والحرية قد ساهموا بشكل فعال في مجيء السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي ننتظرها بثقة من رحمة الله. هذا وفي ختام كلمته إلى المشاركين في المؤتمر الذي نظمته دائرة دعوة القديسين ولجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر الشكر إلى الجميع على الالتزام الذي يواصلون من خلاله السير قدما بهذه الخدمة الثمينة، كما وأعرب قداسته عن الرجاء أن تكون أيام الدراسة والحوار هذه مثمرة، وتضرع كي ينال هذا بشفاعة مريم كلية القداسة سلطانة الشهداء، ثم منح الأب الأقدس الجميع البركة الرسولية.
2: أكد عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو في ختام مؤتمر عقد في روما حول موضوع القرن الحادي والعشرون زمن جديد للشهداء، أكد أن مهمة الكنيسة لا تقتصر على إعلان القديسين رسميا وحسب، بل تشمل أيضا حفظ ذاكرة عدد كبير من الرجال والنساء الذين شهدوا لإيمانهم وقدموا حياتهم في سبيل المسيح. أشار نيافته في كلمته الختامية إلى الأهمية التي تكتسبها لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان التابعة لدائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان، موضحا أن إدماج اللجنة بصورة دائمة ضمن هذه الدائرة بقرار من البابا فرانسيس وسع أفق عملها من دون أن يغير طبيعة الدائرة واختصاصها في دراسة قضايا التطويب والتقديس. وأوضح الكاردينال سيميرارو أن أول ما تكشفه مبادرة اللجنة هو أن القداسة أوسع من عمليات إعلان القديسين، لافتا إلى وجود أشخاص عاشوا قداسة حقيقية أحيانا في الخفاء ومن دون أن يعرفهم أحد، وقد لا يصل اسمهم يوما إلى المذابح، لكن شهادتهم تظل جزءا من ذاكرة شعب الله. من هنا يأتي كتيب الشهداء الجدد الذي يهدف إلى إبراز نماذج من القداسة اليومية وشهادة الإيمان من دون أن يحل محل كتاب الشهداء الرسمي للكنيسة. هذا ثم شدد الكاردينال سيميرارو على أن قيمة الشهداء لا تقتصر على البعد الديني وحسب، بل تمتد إلى الإنسانية جمعاء. فالشهداء تبع يقول يبرهنون على قدرة الإنسان على بلوغ أعلى درجات المحبة وعلى التمسك بالحقيقة والعدالة والكرامة والضمير حتى في مواجهة العنف والاضطهاد. وأكد أن الشهادة لا تمجد الألم بحد ذاته، وإنما تكشف كيف يمكن للمحبة أن تمنح الألم معنى وثمارا. بعدها توقف الكاردينال سيميرارو عند البعد المسكوني للشهادة، مشيرا إلى أن الشهداء ينتمون إلى مختلف التقاليد المسيحية، وأن دماءهم كثيرا ما تسبق الحوارات اللاهوتية، وقال إنهم يكشفون عن وحدة عميقة تجمع المسيحيين، وهي الإيمان بالمسيح والاستعداد لبذل الحياة في سبيل الإنجيل، وهو ما يعرف بمسكونية الدم التي تحدث عنها البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة. في ختام كلمته وصف الكاردينال سيميرارو كتيب الشهداء الجدد على أنه ليس مجرد أرشيف للماضي، بل يقدم قواعد للرجاء، لأن حفظ ذكرى الشهود يساهم في تربية الأجيال الجديدة على الشجاعة والإيمان والمسؤولية. هذا ثم ختم عميد دائرة دعاوى القديسين كلمته في ختام المؤتمر، مشيرا إلى أن السؤال الأهم اليوم ليس فقط من هم شهداء الماضي، بل أي شهادة ينتظرها زمننا من كل واحد منا.
0: قوة وديعة قادرة على مقاومة منطق القوة والسلاح وعلى صون العلاقات والجماعات والرجاء حتى في قلب الحرب، تلك هي الشهادة المطلوبة اليوم من المسيحيين، ولا سيما في الأرض المقدسة التي تعبرها جراح وانقسامات عميقة. وقد تحدث الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين عن ذلك في معهد القديس أغسطينوس في روما خلال مشاركته في مؤتمر القرن 21 زمن جديد للشهداء الذي نظمته دائرة دعاوى القديسين. وفي مداخلته التي حملت عنوان المسيحيون قوة وديعة في زمن القوة والسلاح، حذر الكاردينال بيتسابالا من تجربة اللجوء إلى القوة بوصفها حلا للنزاعات، وأوضح أن القوة عندما تصبح اللغة الوحيدة تتحول إلى شكل من أشكال عبادة الأصنام، إذ لا يمكن لأي تفوق عسكري أو مادي أن يعفي الإنسان من مسؤوليته عن بناء العلاقات. ويتجه الحديث أولا إلى واقع الأرض المقدسة في الضفة الغربية وغزة، حيث يبدو أن الحياة رغم الدمار لا تزال تنتصر. وقال الكاردينال بيتسابالا: وسط الأنقاض والمخاوف في غزة يبرز طوق إلى الحياة لا تستطيع أي حرب أن تمحوه. وأضاف أن التحدي أمام الكنيسة هو الحفاظ على وحدة الجماعات وإيجاد كلمة مسيحية في هذا النزاع، وهي مهمة يقر البطريرك بيتسابالا بأنها بالغة الصعوبة، وتزداد هذه الصعوبة وضوحا بسبب الوضع الخاص لأبرشية القدس. فقد ذكر بأن بعض المؤمنين خلال الحرب كانوا يخدمون في صفوف إسرائيل، فيما كان آخرون يعيشون تحت نيران إسرائيل. إنه انقسام يخترق المجتمع ويدخل حتما أيضا في الحياة اليومية للجماعات المسيحية. وفي غزة أيضا لا تعني الهدنة بعد انطلاق عملية إعادة أعمار حقيقية، فما زال السكان يعيشون متجمعين في جزء صغير جدا من الأراضي ومن دون الخدمات الأساسية. ومع ذلك يرى الكاردينال بيتسابالا هنا تحديدا علامات صغيرة ولكن ملموسة على مقاومة الدمار، ويقول: لقد أعدنا فتح مدرسة تضم 1000 طالب، لكننا لا نملك بعض المقاعد والأقلام الرصاص لأنه لا يسمح بإدخالها، والأطفال يدرسون على الأرض، أما المعلمون فهم حاضرون ويستخدمون أيضا الورق المعاد تدويره ويبذلون جهدا كبيرا جدا. وفي حديثه إلى الإعلام الفاتيكاني على هامش المؤتمر، تعمق بطريرك القدس للاتين في المعنى العملي للوداعة المسيحية في سياق تطغى عليه أعمال عنف تبدو وكأنها لا تعرف هدنة. وقال بيتسابالا: الأمر ليس سهلا، فلا أحد منا كائن من كوكب المريخ، فالمسيحيون أيضا يتأثرون بالتأثيرات والمعاناة والألم وحتى الغضب الذي تولده أوضاع بالغة الظلم تطال الجميع. وأوضح أن مواجهة ذلك لا يمكن أن تعتمد فقط على قدرة الفرد على الصمود، بل إن الشعور بالانتماء إلى الجماعة هو أمر حاسم. عندما يواجه أحدهم صعوبة يستطيع شخص آخر أن يسنده والعكس صحيح. إنها طريقة ملموسة جدا وحقيقية جدا وإنسانية جدا أيضا لكي يسند بعضنا بعضا، ومن دون شبكة العلاقات هذه يصبح احتمال تحمل ثقل العنف شبه مستحيل. وحدنا سيكون الأمر لا أقول مستحيلا، لكنه بالتأكيد شبه مستحيل. وفي أرض يكون فيها المسيحيون أيضا ضحايا للعنف، تكتسب حتى حماية الحياة اليومية قيمة خاصة. ويؤكد الكاردينال بيتسابالا، يمكن للحياة العادية أحيانا أن تصبح أيضا اختبارا مهما للقوة، فعندما تفرض الظروف على الإنسان أن يعيش بصورة دائمة في حالة طوارئ، يصبح استعادة الحياة الطبيعية شكلا ملموسا من أشكال المقاومة. ولتحقيق ذلك، يوضح الكاردينال بيتسابالا، هناك حاجة إلى قوة داخلية كبيرة وإلى قدر كبير من الوحدة بين الأشخاص، كما أن لدور الرعاة ومسؤولي الجماعات أهمية أساسية، إذ إنهم مدعوون إلى مساندة الأشخاص وقبل كل شيء إلى أن يكونوا حاضرين. والوحدة هي تحديدا إحدى الركائز الأساسية للشهادة التي دعيت كنيسة الأرض المقدسة إلى تقديمها. ولا يخفي البطريرك بيتسابالا التناقض المؤلم داخل جماعة قد يجد فيها المسيحيون الإسرائيليون أنفسهم في صفوف القوات المسلحة، فيما يتعرض المسيحيون الفلسطينيون لآثار الحرب. إنها حالة كما يقول بيتسابالا صعبة جدا، وفي الوقت عينه حقيقية جدا، لكنها تكشف أمرا أساسيا بشأن هوية الكنيسة. لسنا كنيسة عرقية أو وطنية. ومن هنا وفي الوقت الذي يبدو فيه السياق المحيط وكأنه يدفع في الاتجاه المعاكس، تبقى مهمة المسيحيين ألا يسمحوا بأن يتم سجنهم داخل انتماءات متعارضة. ويقول البطريرك بيتسابالا، فيما كل شيء يتحدث عن الانقسام، علينا وسط التعب والصعوبات أن نبذل كل ما في وسعنا للبحث عن الوحدة. وهذه الشهادة تشكل أيضا جوابا عن السؤال الذي طرحه المؤتمر حول شهداء عصرنا، فهي لا تتحقق فقط من خلال التضحية القصوى بالحياة، بل أيضا في أمانة الجماعات اليومية التي تواصل وسط العنف اختيار العلاقة بدلا من المواجهة، والوداعة بدلا من القوة.
2: أكد المطران فريدريتش بيتشينا المنسق الجديد لمساعدة الكنيسة المتألمة، أن رسالة هذه المؤسسة تتمثل في دعم الكنائس المحلية والمسيحيين الذين يعانون بسبب إيمانهم، والعمل على تعزيز حضورهم ومنحهم الأمل في مواجهة الأزمات والاضطهاد. وقد تم انتخاب بيتشينا خلال اجتماع عقد في روما بحضور الرئيس الجديد للمؤسسة الكاردينال كورت كوخ، عميد الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين، مع العلم أن مساعدة الكنيسة المتألمة هي مؤسسة بابوية ذات طابع رعوي وخيري، وتعمل منذ نحو 80 عاما في أكثر من 140 بلدا حول العالم، وتتعاون مع أكثر من 1300 أبرشية، وتدعم سنويا أكثر من 5000 مشروع من خلال أقسامها الوطنية المنتشرة في 24 دولة. في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، أوضح المطران بيتشينا أن المؤسسة لا تقتصر مهمتها على تقديم المساعدات المالية وحسب، بل تركز على دعم مشاريع تعزز حياة الكنائس المحلية، ولا سيما في مجالي الكراسة بالإنجيل والعمل الرعوي. وأشار سيادته إلى أن المؤسسة تعمل أيضا على نقل قصص المسيحيين والكنائس التي تتعرض للاضطهاد بسبب إيمانها، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الكنائس رغم ما تواجهه من صعوبات تمتلك ثروات روحية خاصة، وتقدم للعالم شهادة قيبة حول الرجاء. في معرض حديثه عن أولويات العمل في السياق الراهن اليوم، لفت بيتشينا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج حاليا إلى دعم كبير في ظل تدمير عدد من الكنائس ونزوح جماعات مسيحية من مناطقها. وقال إن دعم هذه المجتمعات يهدف إلى منحها الأمل وتشجيعها على البقاء في أوطانها، إلى جانب مساندة الكهنة والرهبان والبنى الكنسية، بما يساعد الكنيسة على الاستمرار في أداء رسالتها. كما أشار سيادته إلى أهمية دعم الدعوات الكهنوتية في القارة الأفريقية، حيث يفتقر عدد من المرشحين للكهنوت إلى فرص كافية للتكوين والدراسة. وأوضح أن المؤسسة تدعم حالياً نحو 250 إكليريكياً وكاهناً يدرسون خارج بلادهم، من بينهم عدد من الطلاب يتابعون تحصيلهم العلمي في روما. هذا وتقدم المؤسسة أيضاً دعماً للكنائس المحلية في عدد من الدول بينها فنزويلا وكولومبيا، خصوصاً في المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو النزاعات أو الأزمات والتي تتطلب استجابة سريعة. وأكد بيتشينا أن الهدف الأساسي للمؤسسة يبقى خدمة الكنيسة ودعم التبشير من خلال بناء الكنائس ومساندة الكهنة والعلمانيين والرهبان والراهبات في مسيرتهم ورسالتهم في إعلان كلمة الله. وتحدث سيادته أيضا عن علاقة المؤسسة مع البابا ليون الرابع عشر، مشيرا إلى أن الحبر الأعظم مطلع على نشاط مساعدة الكنيسة المتألمة منذ فترة خدمته الأسقفية في بيرو، حيث كان روبرت فرانسيس بريفوست أحد شركاء المؤسسة في تنفيذ مشاريع، وكان يشجعها على تحمل مسؤوليات أكبر ولا سيما في مجال الكرازة بالإنجيل.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: Don't be frightened, Mr. Gould is here. Will appear in a moment. I am not, as you know, in the habit of speaking on any concert except the Thursday night previews, but a curious situation has arisen which merits, I think, a word or two. You are about to hear a rather, shall we say, unorthodox performance of the Brahms D minor concerto, a performance distinctly different from any I've ever heard, or even dreamt of, for that matter, in its remarkably broad tempi and its frequent departures from Brahms' dynamic.
1: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
2: أجرى قداسة البابا لاوين الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول بتخصيص الفصل الثاني للجماعة البشرية، يدعو الدستور الرعائي فرح ورجاء إلى اعتبار تزايد العلاقات بين البشر أحد أهم جوانب عالم اليوم، غير أن هذه الحقيقة تحتاج إلى أن تجد اكتمالها بصورة أعمق في جماعة الأشخاص التي لا غنى فيها عن الاحترام المتبادل لكرامتهم الروحية الكاملة. تابع الأب الأقدس يقول إنها تأكيدات تزداد في أيامنا إلحاحاً وأهمية، فمن جهة يفتح التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واللجوء المتزايد باستمرار إلى الذكاء الاصطناعي إمكانات جديدة، إذ يزيل الحواجز والمسافات، ومن جهة أخرى تميل العلاقات إلى أن تصبح أقل شخصية وأكثر افتراضية، ويخشى أن نعتاد تفويض الخوارزميات باتخاذ قرارات لا يحق إلا للضمير البشري أن يتخذها. ومن هنا فإن الإسهام الذي تسعى الجماعة المسيحية إلى تقديمه يتمثل في جعل العلاقات الاجتماعية ذات مضمون حقيقي وعمق شخصي، ويدعو المجمع إلى استمداد المعايير والقوة من مشروع الله الخالق الذي أراد أن يشكل جميع البشر عائلة واحدة وأن يعامل بعضهم بعضا كإخوة. ولذلك فإن محبة الله والقريب هي الوصية الأولى والعظمى، وقد تجلت في المسيح تجليا كاملا ووجدت فيه تحقيقها التام. أضاف الحبر الأعظم يقول إن ارتقاء الإنسان واكتمال شخصيته ونمو المجتمع ينبغي أن ينظر إليها بوصفها حقائق مترابطة ترابطا وثيقا، فالتعارض بينها أو الفصل بينها يعني إفراغهما من مضمونهما. ويؤكد التاريخ حتى في مراحله الأكثر حداثة

0: منفتحة أكثر فأكثر على منطق التبادلية والمشاركة والعناية، كما يحدث أيضا بين مختلف أعضاء الجسم البشري. وفي هذا السياق يقدم الدستور الرعائي أيضا تعريفا موجزا للخير العام، فيذكر بأنه يتكون من مجمل ظروف الحياة الاجتماعية التي تتيح للجماعات وللأفراد على السواء بلوغ كمالهم الخاص بصورة أتم وأسرع. وفي الوقت عينه، وإذ يعترف بترابط الشعوب فيما بينها، يؤكد أنه على كل جماعة أن تأخذ في الحسبان حاجات الجماعات الأخرى وتطلعاتها المشروعة، بل خير العائلة البشرية بأسرها. أضاف الحبر الأعظم يقول انطلاقا من هذا المنهج، يشير أباء المجمع بعد ذلك إلى بعض النتائج العملية الملحة، وفي مقدمتها احترام الشخص البشري. ويؤكد الدستور الرعائي فرح ورجاء كل ما يناقض الحياة ذاتها، كجميع أنواع القتل والإبادة الجماعية والإجهاض والقتل الرحيم، وكذلك الانتحار المتعمد، وكل ما ينتهك سلامة الشخص البشري كالتشويه والتعذيب الجسدي والنفسي والإكراهات النفسية، وكل ما يمس كرامة الإنسان كظروف الحياة غير الإنسانية والسجن التعسفي والترحيل والاستعباد والبغاء والإتجار بالنساء والشباب، وكذلك ظروف العمل المهينة التي يعامل فيها العمال وكأنهم مجرد أدوات للربح لا أشخاصا أحرارا ومسؤولين. جميع هذه الأمور وغيرها مما يشبهها هي أمور مخزية حقا. والنتيجة الثانية هي احترام الخصوم ومحبتهم أيضا، وكذلك احترام ومحبة الذين يختلفون عنا في طرق تفكيرهم وتصرفاتهم. وثالثا المساواة الأساسية بين جميع البشر التي تقتضي العدالة الاجتماعية. وتقول الوثيقة يجب التغلب على جميع أنواع التمييز في الحقوق الأساسية للشخص، سواء في المجال الاجتماعي أو الثقافي، لسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو اللغة أو الدين، والقضاء عليها لأنها تتعارض مع تصميم الله. وأخيرا يحث أباء المجمع على تجاوز العقلية الفردية واعتماد موقف يقوم على المسؤولية والمشاركة. وختم البابا لاوون 14 تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأحباء، إن هذه الرؤية للبشرية كجماعة من الأشخاص هي وديعة ثمينة تركها لنا المجمع الفاتيكاني الثاني، وهي تساعدنا جميعا على القيام بتمييز شخصي وجماعي لكي نقوم بمسؤولية المشاريع الاجتماعية والسياسية في أيامنا، انطلاقا من معايير كرامة الشخص البشري والعدالة الاجتماعية والمشاركة الحرة في بناء الخير العام. فمستقبل البشرية يتوقف على التزام كل واحد منا بالتعاون مع الله ومع الإخوة في بناء عالم أكثر إنسانية.
1: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر المشاركين في مؤتمر تنظمه في روما دائرة دعوة القديسين بعنوان القرن 21 زمن جديد للشهداء. وفي بداية كلمته إلى الحضور رحب الأب الأقدس بالجميع، معربا عن سعادته لاستقبالهم لمناسبة المؤتمر والذي تنظمه الدائرة الفاتيكانية مع لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان. وقال قداسته إن اسم هذه اللجنة يشير إلى فئة أكثر اتساعا تشمل الشهداء الذين انطلقت دعوى تطويبهم والمسجلين رسميا في قائمة الطوبويين والقديسين. وذكر قداسة البابا بأن هذه اللجنة قد أسسها البابا فرانسيس سنة 2023، ووظيفتها جمع الشهادات حول من فقدوا حياتهم من أجل المسيح، وذلك بغض النظر عن المسيرات القانونية كي لا تضيع أمثلتهم. وتبع الأب الأقدس أننا نتحدث عن أخوة وأخوات بذلوا حياتهم من أجل الإنجيل في أطر جغرافية وتاريخية وسياسية مختلفة، وهم يذكروننا بكلمات الرب القائم في ظهوره الأخير قبل صعوده إلى السماء حين قال: ولكن الروح القدس ينزل عليكم فتنالوا قدرة وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض. ووصل الأب الأقدس أن شهادة هؤلاء الإخوة والأخوات تخبرنا بأن زمننا أيضا، والذي تسوده ثقافة السلطة والقوى التي لا تعرف حدودا والتطوير الذي لا يتوقف لمنظومات مسلحة، هو زمن يشهد بطولة من نحب أن نسميهم شهود الإيمان الجدد. أشار البابا لون الرابع عشر بعد ذلك إلى أن كثيرين من الشهداء يقتلون جراء سوء استخدام

0: استغلال السلطة أو على يد منظمات إجرامية، وذلك لأنهم كمسيحيين يعارضون الظلم باسم الإنجيل. وأضاف الأب الأقدس أن تعبير شاهد الإيمان قد تمت صياغته ليشمل ويكرم أوضاعا تاريخية مركبة لا تعتبر فيها دوافع القتلى مرتبطة بشكل واضح بكراهية الإيمان. ومن هذا المنطلق فإن عمل لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان والذي تدعمه دائرة دعوة القديسين، قال قداسة البابا، هو ذو طابع تاريخي ومثقف لا قانوني، ويركز هذا العمل الانتباه بالأحرى على استعدادية الضحايا أكثر منها على مبررات المضطهدين. وهكذا فإنه يتم النظر إلى أن الأشخاص قد بقوا أمناء للمسيح في الالتزام بالبشارة وظلوا على هذه الأمانة حتى الموت. وتبع قداسة البابا أن يسوع ذاته قد استبق الإعلان عن هذا خلال العشاء الأخير حين قال: تعانون الشدة في العالم، ولكن ثقوا إني قد غلبت العالم. ووصل الأب الأقدس أنه قد ظهر بوضوح في شهود الإيمان هؤلاء أن المثابرة في الخير والأمانة وصولا إلى الهبة القصوى للذات قد استنبط القوة من انتصار الحمل على الشر. تحدث البابا لون الرابع عشر أيضا عن أن في شهود الإيمان هؤلاء يظهر بشكل بطولي الأسلوب المسيحي الذي لا يسعى أبدا إلى المواجهة بل يحول دونها من خلال قدرة الوداعة. وذكر الأب الأقدس هنا بما كتب سلفه البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل حين أكد على أن التلميذ يعرف أن يقدم حياته كلها حتى الاستشهاد شهادة ليسوع المسيح، وليس حلمه أن يؤلب حوله أعداء كثيرين، بل بالأحرى أن تقبل الكلمة فتظهر قدرتها المحررة والمجددة. ووصل قداسة البابا أن القوة المبشرة لشهداء الإيمان الجدد تمثل واحدا من أكبر موارد الكنيسة لإعلان الإنجيل في عالم اليوم، وذلك حسب الكلمات الشهيرة للبابا القديس بولس السادس في الإرشاد الرسولي إعلان الإنجيل حين كتب أن الإنسان المعاصر يصغي بترحيب أوفر إلى الشهود أكثر منه إلى المعلمين، أو إذا أصغى إلى المعلمين فإنما يصغي إليهم لكونهم شهودا. إن شهداء الإيمان لا يقترحون إيديولوجيا بل يظهرون إيمانا معاشا في الحياة اليومية، قال البابا لون الرابع عشر، وتنشأ مصداقيتهم عن التماشي بين الأقوال والأفعال، وذلك غالبا وصولا إلى الهبة الأقصى. وأضاف الأب الأقدس أن قداسة الأشخاص العاديين والبطولة الصامتة يصبحان في أطر ثقافية مختلفة موضوعين هامين يمكنهما أن يسائل الجميع حتى من لديهم شكوك. ووصل البابا لون الرابع عشر أننا نقدر إخوتنا وأخواتنا هؤلاء كنجوم تتلألأ في ظلمة الأنانية والتسلط، وأضاف أنهم يساعدون الكنيسة على أن تعكس بشكل أكثر كمالا نور المسيح الرب ليوجه الإنسانية المعاصرة إلى الطريق الذي يقود إلى حضارة المحبة. وأكد قداسة البابا هنا أننا جميعا مدعوون إلى أن نقدم إسهامنا في أفق الالتزام هذا وفي ورشة الرجاء هذه. وتبع أن شهود الإيمان ببذلهم حياتهم من أجل البر والحق والسلام والحرية قد ساهموا بشكل فعال في مجيء السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي ننتظرها بثقة من رحمة الله. هذا وفي ختام كلمته إلى المشاركين في المؤتمر وجه قداسة البابا لون الرابع عشر الشكر إلى الجميع على الالتزام الذي يواصلون من خلاله السير قدما بهذه الخدمة الثمينة، كما وأعرب قداسته عن الرجاء أن تكون أيام الدراسة والحوار هذه مثمرة، وتضرع كي ينال هذا بشفاعة مريم كلية القداسة سلطانة الشهداء، ثم منح الأب الأقدس الجميع البركة الرسولية.
1: قوة وديعة قادرة على مقاومة منطق القوة والسلاح وعلى صون العلاقات والجماعات والرجاء حتى في قلب الحرب، تلك هي الشهادة المطلوبة اليوم من المسيحيين، ولا سيما في الأرض المقدسة التي تعبرها جراح وانقسامات عميقة. وقد تحدث الكاردينال بيرباتيستا بيتسابيلا بطريرك القدس للاتين عن ذلك في معهد القديس أغسطينوس في روما خلال مشاركته في مؤتمر القرن 21 زمن جديد للشهداء الذي نظمته دائرة دعاوى القديسين. وفي مداخلته التي حملت عنوان المسيحيون قوة وديعة في زمن القوة والسلاح، حذر الكاردينال بيتسابيلا من تجربة اللجوء إلى القوة بوصفها حلا للنزاعات، وأوضح أن القوة عندما تصبح اللغة الوحيدة تتحول إلى شكل من أشكال عبادة الأصنام، إذ لا يمكن لأي تفوق عسكري أو مادي أن يعفي الإنسان من مسؤوليته عن بناء العلاقات. ويتجه الحديث أولا إلى واقع الأرض المقدسة في الضفة الغربية وغزة، حيث يبدو أن الحياة رغم الدمار لا تزال تنتصر. وقال الكاردينال بيتسابيلا: وسط الأنقاض والمخاوف في غزة يبرز طوق إلى الحياة لا تستطيع أي حرب أن تمحوه. وأضاف أن التحدي أمام الكنيسة هو الحفاظ على وحدة الجماعات وإيجاد كلمة مسيحية في هذا النزاع، وهي مهمة يقر البطريرك بيتسابيلا بأنها بالغة الصعوبة، وتزداد هذه الصعوبة وضوحا بسبب الوضع الخاص لأبرشية القدس. فقد ذكر بأن بعض المؤمنين خلال الحرب كانوا يخدمون في صفوف إسرائيل، فيما كان آخرون يعيشون تحت نيران إسرائيل. إنه انقسام يخترق المجتمع ويدخل حتما أيضا في الحياة اليومية للجماعات المسيحية. وفي غزة أيضا لا تعني الهدنة بعد انطلاق عملية إعادة إعمار حقيقية، فما زال السكان يعيشون متجمعين في جزء صغير جدا من الأراضي ومن دون الخدمات الأساسية. ومع ذلك يرى الكاردينال بيتسابيلا هنا تحديدا علامات صغيرة ولكن ملموسة على مقاومة الدمار، ويقول: لقد أعدنا فتح مدرسة تضم 1000 طالب، لكننا لا نملك بعد المقاعد والأقلام الرصاص لأنه لا يسمح بإدخالها، والأطفال يدرسون على الأرض، أما المعلمون فهم حاضرون ويستخدمون أيضا الورق المعاد تدويره ويبذلون جهدا كبيرا جدا. وفي حديثه إلى الإعلام الفاتيكاني على هامش المؤتمر، تعمق بطريرك القدس للاتين في المعنى العملي للوداعة المسيحية في سياق تطغى عليه أعمال عنف تبدو وكأنها لا تعرف هدنة. وقال بيتسابيلا: الأمر ليس سهلا، فلا أحد منا كائن من كوكب المريخ، فالمسيحيون أيضا يتأثرون بالتأثيرات والمعاناة والألم وحتى الغضب الذي تولده أوضاع بالغة الظلم تطال الجميع. وأوضح أن مواجهة ذلك لا يمكن أن تعتمد فقط على قدرة الفرد على الصمود، بل إن الشعور بالانتماء إلى الجماعة هو أمر حاسم. عندما يواجه أحدهم صعوبة يستطيع شخص آخر أن يسنده والعكس صحيح. إنها طريقة ملموسة جدا وحقيقية جدا وإنسانية جدا أيضا لكي يسند بعضنا بعضا. ومن دون شبكة العلاقات هذه يصبح احتمال تحمل ثقل العنف شبه مستحيل. وحدنا سيكون الأمر لا أقول مستحيلا، لكنه بالتأكيد شبه مستحيل. وفي أرض يكون فيها المسيحيون أيضا ضحايا للعنف تكتسب حتى حماية الحياة اليومية قيمة خاصة. ويؤكد الكاردينال بيتسابيلا: يمكن للحياة العادية أحيانا أن تصبح أيضا اختبارا مهما للقوة، فعندما تفرض الظروف على الإنسان أن يعيش بصورة دائمة في حالة طوارئ يصبح استعادة الحياة الطبيعية شكلا ملموسا من أشكال المقاومة. ولتحقيق ذلك يوضح الكاردينال بيتسابيلا: هناك حاجة إلى قوة داخلية كبيرة وإلى قدر كبير من الوحدة بين الأشخاص، كما أن لدور الرعاة ومسؤولي الجماعات أهمية أساسية، إذ إنهم مدعوون إلى مساندة الأشخاص وقبل كل شيء إلى أن يكونوا حاضرين. والوحدة هي تحديدا إحدى الركائز الأساسية للشهادة التي دعيت كنيسة الأرض المقدسة إلى تقديمها. ولا يخفي البطريرك بيتسابيلا التناقض المؤلم داخل جماعة قد يجد فيها المسيحيون الإسرائيليون أنفسهم في صفوف القوات المسلحة، فيما يتعرض المسيحيون الفلسطينيون لآثار الحرب. إنها حالة كما يقول بيتسابيلا صعبة جدا وفي الوقت عينه حقيقية جدا، لكنها تكشف أمرا أساسيا بشأن هوية الكنيسة. لسنا كنيسة عرقية أو وطنية. ومن هنا وفي الوقت الذي يبدو فيه السياق المحيط وكأنه يدفع في الاتجاه المعاكس، تبقى مهمة المسيحيين ألا يسمحوا بأن يتم سجنهم داخل انتماءات متعارضة. ويقول البطريرك بيتسابيلا: فيما كل شيء يتحدث عن الانقسام، علينا وسط التعب والصعوبات أن نبذل كل ما في وسعنا للبحث عن الوحدة. وهذه الشهادة تشكل أيضا جوابا عن السؤال الذي طرحه المؤتمر حول شهداء عصرنا، فهي لا تتحقق فقط من خلال التضحية القصوى بالحياة، بل أيضا في أمانة الجماعات اليومية التي تواصل وسط العنف اختيار العلاقة بدلا من المواجهة والوداعة بدلا من القوة.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.